0: خال مرات نين هما خمر نعزي لمدي
1: ماكو ماكو
0: خمرتي يا ولدي
2: 离天亮还有两个小时，老两口已经忙碌起来，反复揉搓，洗出面筋。奶浆般柔滑细腻的淀粉水灌入天然容器羊肺